0: Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para salafiyin di Indonesia

بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita sudah membaca dan mengetahui syarat-syarat yang diperuntukkan untuk benda yang akan diperjualbelikan. Kita ketahui syarat-syarat tersebut ada tiga. Dan walhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung syarat ketiga. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita merojah sejenak dan membaca ucapan muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di sini. Qala hafizahullah taala wa yushtaratu fi ath-thamani wal muthman ay yakuna kullun minhumā ma'lūman 'inda al-muta'aqqidain. Dan dipersyaratkan syarat ketiga fi ath-thaman wal muthman, pada benda, barang atau harga, barang dan harga, ayyakuna kullun minhuma ma'luman indal muta'aqidain, masing-masingnya harus diketahui dan difahami oleh penjual maupun pembeli. Li'anna al-jahalata gharar, karena al-jahalah itu gharar, wal-ghararu manhiyun anhu, sedangkan al-gharar manhiyun anhu. Al-gharar yakni alladhi aqibatuhu majhulah. Fala yasihu shira'u ma lam yarahu aw ra'ahu wa jahilah. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan padahal yang tidak diketahui atau tidak dilihat, aw ra'ahu wa jahilah.

طيب كده جوكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا، بارك الله فيكم.